انتوا نميره فا 5 ورش 20 مينوتوش راجل طلبنا مهوشه مهوشه مهوشه مهوشه نمرونكو انا نروك ريشا يمارا انتو تيري اوباكا باكا وير هريرا وير باشاكا يروكو كريشا

أيوة تو نركاه برنامج هو هنيمي لفا معنا أي برنامج تلاني هو نيبلني معنا سنها لمنوتو ميلي ورا نبي مرا يا أوهيو هريري إمارة نكلا هو مشيرا متكو سام فلولو من مكو عن هكو ناوليلو معنا يا متكو يا ولولو بس يهولي لأنه بروفينسي ونيسا إيه وهناك أو كاب دلغادو وامبولا بقى خزان بيزيا نرا هو توتني أوهيو وا ماليليو